من كاتلون إني العرب إمنا vacancy وهاي تمدني تسانغم matric level post تانغم higher secondary level post إندري extend لغان هيك نغم last date او نيب تانيسيان على أب چلائي جنير ميهو اي هاوو ترن ري اي apply لنو form ري ورهيكو نغم ريتاكا مت هي ني انجيب student the 12 pass هيك انجيب the 10 pass إندري ميهو اي جاين ترين apply او اي نغم website the لينغن تكيتو e-recruitment portal https://e-recruitment.andamanandnicobar.gov.in in a nuruthami kahlon re ramangingam andaman and nicobar administration secretariat ani min kahtalon ho yehik tayangi hitar